شتغا ديجن ناوستان ناوي دالجش كوايا بلتا هجون با هجونغو دالجش.